أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإذاعة خسيد أونلاين نأيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني نيلان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تو سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك مبوك مي لين نيكال سي تكنيك بي موي سين مودو مباي تيام. ina biñu sant yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokel leen ci sahur rajabal mubarak bi ñu nek ndokel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokel tariqatul muridiyya rawatina njabootu husratu sheikh mohammed al fadl al mbeki weer wi moy weeru al isra wal mihraj xamni ci la sun borom joxon mustafa ali salatu wassalam wa salawat al khams julli juroom weer lo xamni yag nañu waxtane tariixam xeyna bu fekke ni yalla dogal na fi ak dimanche xeyna buñ fi amaat occasion man nañ ci jaaraat dafa takraar ko. waaye tey dama bëggoon nu waxtaan ci benn mawduux bi ñuy tuddee al asmatu fi lmujtama, mooy crise totale ci société bi, crise bi nga xam ne moo nekk ci

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام أيضا الله ونصره. بكي أوديتور ييغا خامني نيو ديغلو راديو خسيد أونلاين ديلو سيرين ونين يون سي سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etat li ñu nan ko radio xassid online